0: 1 minute to revolution and shout out.
1: Yalla boy. Yalla boy. Yalla boy. Yalla boy. Yalla boy.
2: This قاعدة مريحة بس في stuff.
1: Yalla boy. يلا
2: بوي. مش قاعدة مريحة بس في
1: يلا بوي. يلا بوي.
2: مش قاعدة مريحة بس في
1: يلا بوي.
2: ستاف من ريحة.
1: I'm not going to be able to do this.
2: كريهة

0: راديو الحاره
1: من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم ارنستو شحود ببث مباشر الى الداخل فلسطين، قصة اخت الاحتلال وقصة اخت الصهاينه.